0: Allez dans le monde entier. Proclamez l'Évangile à toute la création. La proclamation de l'Évangile en langue arabe.
1: Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Matthieu, au chapitre 24, versets 29 à 36. إنجيل ربنا يسوع المسيح بحسب القديس متى الفصل الرابع والعشرون من الآية التاسعة والعشرين حتى السادسة والثلاثين. وعلى الأثر بعد ضيق تلك الأيام تظلم الشمس ويخب نور القمر تهوي من السماء النجوم وتميد فيها الثوابت وتلوح حينئذ في السماء علامة ابن الإنسان فتقرع جميع قبائل الأرض الصدور وترى ابن الإنسان آتيا على غمام السماء في عزة ومجد عظيم ويرسل ملائكته ينفخون في الصور ويجمعون مختاريه من الرياح الأربع من أقاصي السماوات إلى أقاصيها بالتينة اعتبروا إذا ما غض غصنها وأورق علمتم أن الصيف أقبل وكذا أنتم إذا ما رأيتم هذا كله فاعلموا أن ابن الإنسان مقبل وعلى الأبواب الحق أقول لكم لن يزول هذا الجيل حتى يحدث هذا كله السماء والأرض تزولان وكلماتي لن تزول أما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعرفهما أحد إلا الآب وحده لا ملائكة السماء تعرف ولا الابن

كانت هذه تلاوة من إنجيل كلمة الله المتجسد يسوع المسيح ابن مريم العذراء في بشارته للناس أجمعين. من أغلق قلبه على رحمة الله سمع كلاما ولم يفهمه، أما من فتح قلبه لروح الله أبي ربنا يسوع المسيح فقد رأى عمله وامتلأ فرحا وسلاما.